عدد أرضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما.

عليك، وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى، وصل على سيدنا محمد عدد النمل، وصل على سيدنا

والسلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك.